تقيت رمتي لك تقول لك تقيت تقول لك تفقار تقيت تفقار وعمامي تغلطك بوتا كتهو مارا ما ايه